0: осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: Он джоки бельдоди, дигарчи мачнуни, дигарчи пароли.
2: Со Адар Таджикистан, бисту чор.
3: Писарам, баруй хуроки не с фирузи, баруй от пуль фристодан.
4: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
5: با فرزندانتون همیانی الکترونیکو شوید و مبلغ را مستقیماً از تلفنی خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفتی مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا شوید.
2: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.